أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح

سيروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم،

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

ذمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

سَاجِدُونَ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء

مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

الْمُفْلِحُونَ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نصيب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد السخوات رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

المفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء،

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

يغير بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أسواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 14 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

يعلمون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

تعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى

خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط والأخوات رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.

يَشْتَهُونَ شَيْئًا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط.
2: أيها الإخوة والأخوات رحمه الله،
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط والصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يرجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

المكذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير.

والقمر والله خلق كل دابة من

قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.

نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

مبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

0: عليم.
1: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال

مرود. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما

قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: راديو حلمنا مع بابي يتحقق.
1: ولف للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
4: تستمعون إلى راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: تستمعون إلى راديو حلمنا.
3: ويا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا بأي مكان. رجعنا أكيد وياكم بمسابقة جديدة وظهرية جديدة، واليوم مسابقتنا سؤالها يقول: أي من هذه الدول تقع في أمريكا الجنوبية؟ هل هي الأرجنتين أم المكسيك؟ وطبعا أكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وأرقام التواصل هي 0932 95 95 97 و0962 55 46 31. وأكيد نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومشاركاتكم. وخليني أخذ أول اتصال. ألو ألو.
4: هلا.
3: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: يحيى.
3: يا هلا بيحيى. يحيى، أي من هذه الدول هي في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين أم المكسيك؟
4: المكسيك.
3: المكسيك، عاشت إيدك يا يحيى وشكرا لاتصالك. وعندنا أيضا اتصال آخر. ألو ألو. ألو يا جماعة.
5: ألو.
3: يا هلا، من وياي؟
5: ساجدة.
3: ساجدة. ساجدة، أي من هذه الدول موجودة بأمريكا الجنوبية، الأرجنتين لو المكسيك؟
5: المكسيك.
3: متأكدة؟
5: ايه.
3: جواب نهائي ساجدة؟
5: المكسيك.
3: ساجدة، جواب نهائي؟
5: ايه.
3: ماشي زين، تمام ساجدة، عاشت ايدك وشكرا لاتصالك. وعندنا ايضا اتصال اخر. الو الو.
6: كيفك؟
3: منيحة، انت كيفك؟
6: الحمد لله.
3: الحمد لله. مين معي؟
6: احمد.
3: احمد. احمد، اين تقع اي من هذه الدول موجودة بامريكا الجنوبية، الارجنتين لو المكسيك؟
6: أرجنتين.
3: شطور أحمد، وعاشت إيدك نورتني. وعندي اتصال آخر أيضا. ألو ألو.
7: ألو، مرحبا.
3: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
7: أم محمد.
3: يا هلا بأم محمد. أم محمد، أي من هذه الدول تقع بأمريكا الجنوبية، الأرجنتين لو المكسيك؟
7: لا، الأرجنتين.
3: الأرجنتين. طيب أم محمد، حضرتك حسب ما أتذكر خارج المخيم، صحيح؟
7: إيه.
3: زين أم محمد، يعني حاليا مثل ما دا تلاحظين دا تشوفين على الأخبار إلى آخره، أكو صاير عمالة أطفال، فبرأيك شلون ممكن نقلل أو نخلي أطفال الأطفال ما يشتغلون وهم أطفال يعني صغار، خلينا نقول بعمر 9 سنين وعشر سنين؟
7: يعني هاي قصص يعني حسب وضعية المادية الأهل.
3: طيب زين،
7: في ناس ما يعني ما عنده الاستطاعة أن تعلم الأولاد إنه يدرسوا يعني.
3: طيب زين، يعني هي بالنهاية مدارس، خلينا نقول المدارس هي مدارس حكومية، فيعني هل هو من الصحيح إنه الطفل بعمر 10 و9 سنوات و8 سنوات و11 سنة يروح يشتغل؟
7: أكيد العلم أحسن.
3: تمام زين، سؤال أم محمد، بأيام مخيم الهول كانوا أكو أطفال يشتغلون؟
7: أي
3: أعمال، يعني أعمال بشكل عادي، لو مثلا هو طفل فينطو شيء بسيط مثلا؟
7: لا والله يعطون شيء بسيط يعني، بس كانت نسبة قليلة من الأطفال اللي تشتغل يعني.
3: بلي.
7: وأنا حابة أسألك عن برنامج راديو، البرنامج الراديو الثاني
3: مضافتنا.
7: ايه انا فعلت البرنامج بس ما اعرف شلون اتواصل بالسؤال والجواب.
3: كتطبيق يعني؟
7: ايه تطبيق فعلته مش الحال، بس ما اعرف شلون بيطلع السؤال او شلون بدي اجاوب عليه.
3: طيب الأسئلة يعني أو خلينا نقول بداخل التطبيق تقدرين تدزين لقطات للشاشة وإحنا راح ندليك يعني اللي قائمين على التطبيق هم راح يقولوا لك منين تفوتين وشون تشاركين.
7: يعني أصور الشاشة وأبعثها؟
3: بالضبط. إيه
7: شو يعطيك العافية
3: في الدول عينك يا أم محمد وكلش أسعدتيني باتصالش نورتيني كلش هواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو
8: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. عائشة لو عايشة لو فاطمة
8: عائشة
3: شونك؟
8: الحمد لله
3: الحمد لله. عيوش أي من هذه الدول موجودة بأمريكا الجنوبية؟ المكسيك لو الأرجنتين؟
8: الأرجنتين.
3: شطورة عيوشة وشكرا للاتصال نورتيني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو
9: هاي وحدة.
3: ألو ألو
10: هلا
3: يا هلا وميت هلا من ويايا.
10: نعم
3: منو
10: أنعام.
3: أي من هذه الدول موجودة بأمريكا الجنوبية؟ الأرجنتين لو المكسيك؟
10: الأرجنتين.
3: شطورة يا أنعام وشكرا لاتصالك نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو

0: هي انه دا يصير اكو عماله للاطفال، يعني تشوفيه هو عمره 7 سنين 8 سنوات او 9 سنوات ودا يشتغل.
1: اي بيغش في هذا.
0: طيب زين، برايك ام احمد شلون ممكن الواحد يقلل من عماله الاطفال؟
1: لازم أهلهم ما يخلونهم يشتغلون.
0: لازم أهلهم ما يخلوهم يشتغلون. طيب زين أم أحمد، برأيك شنو السبب اللي يخلي الأهل يبعثون طفلهم على يعني إنه يروح يشتغل؟
1: هي الفقر والعازة، هم اللي يخلون أولادهم تروح تشتغل.
0: فعلا يا أم أحمد. طيب أم أحمد، جدا أسعدتيني باتصالك ونورتيني كلش هواية، وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو. يا هلا وميت، هلا من وياي؟
2: حمودي.
0: أي من هذه الدول موجودة بقارة أمريكا الجنوبية؟ الأرجنتين لو المكسيك؟
2: مكسيك.
0: حمودي متأكد؟
2: ايه
0: حمودي، المكسيك فوق والأرجنتين جوا، الإجابة شنو معناها؟
2: الأرجنتين.
0: شطور حمودي، وشكرا لاتصالك، نورتنا. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
1: ألو،
0: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
1: أم ريان.
0: يا هلا بأم ريان. أم ريان، أي من هذه الدول موجودة بقارة أمريكا الجنوبية؟ الأرجنتين لو المكسيك؟
1: المكسيك.
0: جواب نهائي أم ريان؟
1: شال.
0: أم ريان عيدي النظر.
1: والله أنا هذا اللي عارفه.
0: نعيد النظر أم ريان، الأرجنتين لو المكسيك؟
1: يلا الخاطرش الأرجنتين.
0: طبعا لازم نقولين الأرجنتين أم ريان، أنا دا حاول قدر الإمكان أنه أساعد الكل. زين
1: يلا إن شاء الله.
0: فدوى العينك، أكيد إن شاء الله الإجابة صحيحة، وإن شاء الله يعني تكونين من الرابحين. وخلينا نأخذ اتصال آخر، نورتني طبعا أم ريان. وألو ألو.
3: مساء الخير أنسي.
0: يا هلا وميت، هلا أبو ماريا وياي؟
3: أبو ماريا.
0: يا هلا بأبو ماريا. أبو ماريا، أي من هذه الدول يقع بقارة أمريكا الجنوبية؟ المكسيك لو الأرجنتين؟
3: الأرجنتين.
0: عاشت إيدك أبو ماريا. أنت كنت داخل لو خارج المخيم العفو؟
3: لا خارج المخيم.
0: طيب أبو ماريا، دا تشوف يعني على مواقع التواصل أو حتى من تطلع ممكن للسوق إلى آخره، تشوف أنه أكو أطفال بعمر 9 سنين 10 سنين أصغر أو شوية أكبر دا يشتغلون؟
3: نعم.
0: فبرأيك شلون ممكن الواحد يقلل من هذا الشيء؟
3: هلأ أحبهم بالدراسة مثلا، اكتفاء ماديا، يعني أكثر العائلات ما لها معيل يعني غير الأطفال هذولا يشتغلون عمالة يسدون حاجاتهم اليومية مثلا، توفير الفرص.
0: طيب زين أبو ماريا، يعني هي ظاهرة صارت حاليا تنتشر أكثر من قبل، يعني هي قبل موجودة لكن حاليا صارت تنتشر بشكل أوسع، فتشوف أنه يعني هل هو الفقر وحده السبب الرئيسي؟
3: هلا هو الفقر، وهلا صار ظاهرة التسول، يعني أطفال هم صاروا يتسولون.
0: بلي.
3: يعني أطفال 10 سنين 12 سنة صار التسول عندنا كثير يعني هون.
0: طيب التسول برأيك يعني عدا الفقر، يعني شنو ممكن يكون خلينا نقول سببه؟
3: حاجة الناس أكثر شيء، يعني العالم يعني مضطرة تطلع على أمورها يعني. والفقر أو البطالة انتشرت في هالوقت يعني كثير.
0: صحيح فعلا يا أبو ماريا، وأبو ماريا نورتني كلش هواية، عاشت إيدك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وميت، هلا من وياي؟

0: ألو، مساء الخير. يبدو أن الإنترنت ضعيف. ألو ألو. طيب خلينا نأخذ اتصال آخر، نقول ألو ألو. يا
1: السلام عليكم.
0: بصورها ونورها وميتها، شلونك ومرد
1: حبيبتي؟ حال أهل البيت الحمد لله. شلونك أنتي؟
0: أنا الحمد لله بخير، إذا أنتم بخير شخبارك؟
1: والله زينين الحمد لله، بسمع أصواتكم.
0: في الدول عينك أم ورد. أي من أول شيء، قبل كل شيء، أي من هذه الدول هي موجودة بقارة أمريكا الجنوبية، أرجنتين لو مكسيك؟
1: الأرجنتين.
0: أرجنتين. أم ورد أول شيء كلش مشتاقة لك. يبدو أن الإنترنت ضعيف يا أم ورد. أم ورد بعدها على الاتصال. أي أم ورد، سمعتك قلتي الأرجنتين، بس ده أقول لك طبعاً كلش مشتاقة لك.
1: واني والله مشتاقة لك بالأكثر، صار شي أسبوع ما سمعنا صوتكم.
0: صحيح فعلاً، صار لي تقريباً ثلاث حلقات ما طلعت. صحيح
1: نعم.
0: فدول عينك أم ورد، أهم شي سمعت صوتك وأهم شي شاركتي ويانا، وأشكرك كل شهواية على اتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو.
2: أري السلام عليكم.
0: يا عليكم السلام ورحمة الله، من وياي؟
2: مريم.
0: مريم، مريم أي من هذه الدول هي موجودة بقارة أمريكا الجنوبية، الأرجنتين أو المكسيك؟
2: أرجنتين.
0: أرجنتين، شطورة مريم. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: شمس الأمل.
0: شمس، شمس أي من هذه الدول موجودة بقارة أمريكا الجنوبية، الأرجنتين أو المكسيك؟
3: الأرجنتيني.
0: الأرجنتين، عافية يا شمس، وشكرا أكيد للاتصال، شنورتينا. وعدي اتصال. ألو ألو. ألو، يا هلا. ألو ألو. يا هلا بابتسام، شلونك؟
4: الحمد لله.
0: الحمد لله. ابتسام، أي من هذه الدول موجودة بقارة أمريكا الجنوبية، الأرجنتين أو المكسيك؟
4: الأرجنتين.
0: شطورة يا ابتسام، وعاشت ايدك، نورتيني. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
5: ألو، مرحبا.
0: يا هلا بإلاف، شلونك؟
5: الحمد لله، شلونك؟
0: فدول عينك، أنا بخير، إذا أنت بخير.
5: الله يسلمك يا رب.
0: عيوني يا إلاف. خلينا نجي للسؤال أول شيء. إلاف، أي من هذه الدول موجود بقارة أمريكا الجنوبية، المكسيك لو الأرجنتين؟
5: الأرجنتين.
0: الأرجنتين. طيب إلاف، أنت موجودة بداخل المخيم لو خارجه؟
5: لا، خارج المخيم.
0: خارج المخيم. طيب إلاف، تلاحظين إذا تشوفين مثلا من تطلعين للأسواق، من يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، أكو عمالة أطفال زايدة بشكل يعني أكثر بهواية من قبل، فتشوفين شنو سببها أو شلون ممكن أصلا نحد من هذا الموضوع؟
5: شلون عوائق أطفال؟
0: يعني إنه الأطفال يعني دا يشتغلون، تشوفين عمره 9 سنين 8 سنين دا يشتغل بماركت، دا يشتغل بالسوق،
5: يكونون أهاليتهم بحاجة يعني، وما أنه يأمنون متطلباتهم فيضطرون يروحون يشتغلون.
0: طيب إلاف، تشوفين أنه هذا الشيء بغض النظر عن الحالة المادية للأهل، تشوفين أنه هذا الشيء صحيح أنه الأهل يخلون أطفالهم يشتغلون؟
5: هو انه الشيء الافضل انه لا، لازم يلتزموا بالمدارس افضل من الشغل.
0: بلي. طيب يا إلاف، إلاف نورتيني كل شهوايه، وعاشت ايدك تبول اتصالك ايضا. وعندي اتصال اخر. الو الو.
6: ايوه
0: يا هلا، من وياي؟
6: أم ليث.
0: أم ليث. أم ليث، أي من هذه الدول تقع بقارة أمريكا الجنوبية، هل هي الأرجنتين أم المكسيك؟
6: الأرجنتين.
0: الأرجنتين، عاشت إيدك يا أم ليث، ونورتيني كل شهواية. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
7: ألو.
0: يا هلا، ومية هلا، أم محمد وياي؟ ما سمعت واضح. ألو، من وياي؟
7: أم محمد.
0: أم محمد، صحيح، تمام. أم محمد، أي من هذه الدول تقع بقارة أمريكا الجنوبية، الأرجنتين أم المكسيك؟ ها أم محمد، أم محمد، أي يا الله، أرجنتين لو مكسيك أم محمد؟
7: معك الأرجنتين.
0: الأرجنتين، عاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو. يا هلا ومية هلا، من وياي؟
8: محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه الدول يقع بقارة أمريكا الجنوبية، المكسيك لو الأرجنتين؟
8: الأرجنتين.
0: الأرجنتين، طيب يا محمد. محمد، أنت يعني بصراحة ما أتذكر، خارج لو داخل المخيم؟
8: خارج.
0: خارج المخيم. طيب محمد، نشوف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي أو مثلا من تروح للسوق، أكو أطفال بعمر 7-8 سنوات إلى حد خلينا نقول 12-14 سنة يشتغلون وعايفين الدراسة، فبرأيك شنو ممكن يكون سببها؟
8: الفقر يعني، بيني ما بدأ سؤال.
0: طيب زين محمد، تشوف انه الفقر هو سبب كافي انه الاهل يخلون طفلهم يترك الدراسة ويروح يشتغل؟
8: اكيد. لكن
0: زين، مو مسؤولية الاهل انه هم اللي يأمنون حياة للاطفال فيخلوهم انه يروحون يشتغل، يعني يخلوهم يدرسون بمكان ما يعني بمكان ما يروحون يشتغلون؟
8: هلا قد اشتغل هو صغير بيتعلم مصلحة، أما إذا درسه بالأخير رسب كون دراسته راحت على الفاضي وما في بيده مصلحة، فبالشغل هو صغير بتعلم له شيء مصلحة.
0: طيب يعني محمد، أنت تشوف إنه الشغل أو مع الطفل إنه يشتغل بدال الدراسة؟
8: هلا الدراسة إذا واحد أول عنده مصاري وعنده يعيش يعني، لا الدراسة أولى، بس إذا الفقر يعني قاتله لا يروح يشتغل تعلم له شيء شغلة أحسن.
0: بلي، تمام يا محمد، عاشت ايدك اكيد ونورتني باتصالك. وعندي اتصال اخر. الو الو.
9: هلا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
9: ام محمد.
0: ام محمد، ام محمد، اي من هذه الدول موجود بقارة امريكا الجنوبية، المكسيك لو الارجنتين؟
9: الأرجنتين.
0: عاشت إيدك يا أم محمد ونورتيني باتصالك. وعندي اتصال آخر. ألو ألو.
10: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، ويا يا أم عبد الله؟
10: أي أم عبد الله.
0: أم عبد الله، أم عبد الله، أي من هذه الدول موجود بأمريكا الجنوبية، المكسيك أم الأرجنتين؟
10: الأرجنتين.
0: الأرجنتين، عاشت إيدك يا أم عبد الله وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو ألو. ألو، يا هلا ومية هلا،
11: إياكم الله.
0: يا هلا، من وياي أول شيء؟
11: معك محمود.
0: محمود، محمود، أي من هذه الدول يقع بقارة أمريكا الجنوبية، هل هو أو هل هي العفو المكسيك أم الأرجنتين؟
11: الأرجنتين.
0: الأرجنتين. محمود، أنت حاليا داخل أو خارج المخيم؟
11: خارج المخيم.
0: خارج المخيم. طيب محمود، دا تشوف إذا يعني ملاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي أو مثلا من تروح للأسواق، أكو أطفال بعمر 9-8 سنوات أو أكبر شوية دا يشتغلون، أكو عمالة أطفال زايدة بشكل يعني مو متوقع، فيعني هل أنت تشوف أنه من الأصح الأهل يخلون طفلهم يشتغل بمكان ما يروح يدرس؟
11: لا، هاي الظاهر أكيد شيء سلبي، يعني حتى الطفل مثلا من حقوق التعلم، حقوق اللعب، يعني يمارس هواياته، مو مفروض أنه بهالعمر هذا يكون يشتغل، لكن المنظمات والحكومة يعني كلها لازم يكون لها دور بهذا الأمر.
0: فعلا أكيد.
11: طيب يكون منع لهم يعني، حتى لو كان في عمل ممكن فترة العطلة الصيفية يعني.
0: حلو.
11: نمر ضد أنه يساعد أهله، لكن في فترات يعني محددة.
0: زين محمود قبل شوية أحد أصدقائنا كان له رأي يقول إنه إذا هو الفقر يعني خلينا نقول إنه الفقر كاتلة أو العائلة يعني حالتها المالية جدا متدنية فيعني خلي يروح الطفل يشتغل ويتعلم له صنعة أحسن ما يعني يدرس وبالنهاية احتمال الشهادة ما تفيده. فأنت شو تشوف يعني هل أنت مع أم ضد هذا الرأي؟
11: لا أكيد ضد التعليم مثلا العلم أولا وآخرا يعني
0: نعم.
11: يعني هو اللي ابن الجيل هو راح ينوره مثلا مستقبل يأسس مستقبل
0: فعلا يا
11: حتى يكون صعب يكون صعب مثلا موجد لهذا يعني
0: صحيح فعلا فعلا يا محمود وكلش أسعدتني ونورتني باتصالك وأيضا شكرا لك كلش هواية. عندي أيضا اتصال آخر نقول ألو ألو.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا ومية هلا من وياي
9: أم فاطمة.
0: أم فاطمة أم فاطمة أي من هذه الدول تقع في أمريكا الجنوبية العفو الأرجنتين أم المكسيك؟
9: الأرجنتين.
0: عاشت إيدك يا أم فاطمة ونورتيني باتصالك وأيضا عندي اتصال آخر ألو ألو
12: حبا.
0: يا هلا بأم هيثم شونك؟
12: الحمد لله اشتقت لك شلونك انت كثير بنبسط تعرفي صوتك الله يسلمك يا رب
0: فدوى قلبك أم هيثم وكلش مشتاقة لك شخبارك
12: والله الحمد لله الأمور بخير الحمد لله رب العالمين
0: إن شاء
12: والله
0: هيك متفائلين هيك
12: الحمد لله إن شاء الله هيك الله يكون قدامك الله يسلمك يا رب.
0: أم هيثم أول شيء قبل كل شيء أين تقع أي من هذه الدول العفو موجودة بأمريكا الجنوبية المكسيك ولا الأرجنتين؟
12: لا الأرجنتين.
0: الأرجنتين زين. أم هيثم قبل شوية كنت أتناقش ويا يعني أصدقائنا من يتصلون إنه حاليا منتشرة ظاهرة عمالة الأطفال تشوفي عمره 7-8 سنين أو أكبر شوية عايف الدراسة وأهله خالي يترك الدراسة ودي يشتغل فأكيد يعني صح. هو الفقر يلعب دور لكن مثل ما نقول إنه هل الأهل يعني من يعني غير المفروض الأهل مسؤوليتهم إن هم يوفرون تعليم لأطفالهم لو تشوفين أنت مع لو ضد عمالة الأطفال؟
12: هلا أنا ضد عمالة الأطفال خاصة بعمر صغيرة بس أنا هلا أمارسي هالشي على ابني بس في عندي أسبابي يعني صراحة هلا أنا ابني عمره 12 سنة طلعنا من المخيم ما تقبل الوضع انه ما بيعرف شيء بالمدرسه وحطيه صف خامس يعني هو ما بيروح ما بيستوعب شيء ولا بيفهم شيء كره المدرسه ما بيروح على المدرسه
0: بلي.
12: انا مشان يرجع على المدرسه حاولت احطه عند معلم يعلمه صنعه بفتره هالاسبوع هذا مشان يلاقي الشغل صعب والمدرسه اسهل يعني صراحة ما مشان المادي لا إنه المادي هي أساسية أكيد بس أنا مشان يتعلم درس يلاقي في صعوبة بالشغل مشان يرجع على دراسته
0: يعني مثل ما نقول أهون يقوم يفضل إنه أهون عليه
12: أنا عملت لي عقوبة والله صراحة
0: والله أم هيثم هاي فكرة عظيمة هاي الفكرة
12: أنا حطيته عند حداد مهني صعبي عيونه صارت توجع يعني نوجع ليلي كتير كتير ما شوي تاني نهار فعيونه مورمي وعم بيقول لي بدي أرجع المدرسة قلت له هذا اللي بدي أنا بالبيت المدرسة أهون خليه يتعلم ويدرس أحسن من الشغل هذا اللي يا حرام اللي يعني بدهم يحاولوا إنه يعملوا حالهم زلم وهن يعني أطفال استعدوا
0: صحيح
12: يعني صراحة
0: فعلا. طيب أم هيثم طبعا هاي عقوبة رهيبة تجنن هاي العقوبة والله والله أم هيثم فكرتك يعني تدرس
12: أنا يعني بحب يعني ألاقي حل للمشكلة اللي عندي يعني
0: طبعا
12: وهذا
0: أكيد.
12: الحل الوحيد لأنه كرهها ما يعني ما يعني هو ما هو حق إنه في شيء إنه ما متعود عليه في شيء إنه صعب عليه بس لازم أنا ألاقي حل يعني لهالمشكلة أنا حابة يتعلم إن شاء الله إنه بصير شيء إنه بالمستقبل أحسن من إنه يضل هيك
0: طبعا
12: لا علم ولا إنه أي
0: أكيد أكيد ويا زي ما سويتي يعني أحسن شيء سويتي
12: بتمنى من كل أم يعني تحاول تدرس ابنه وتعلمه وتحاول معه، ما أنه من أول محاولة بالمدرسة أنه كسلان أو ما عم يتقبل أو ما عم يستوعب أنه خليه يترك مشان يروح يشتغل ويحس أنه بمسؤولية وهو صغير، لأنه هيك بنكون دمرناهم من هنا صغار.
0: فعلا صحيح. إن شاء الله يا ربي كل أم أو كل أب دي يسمعونا حاليا، إن شاء الله يا ربي يعني يكون عندهم نفس الرأي، وأيضا يعني في حال إذا هم خالين أطفالهم يشتغلون فإن شاء الله يا ربي يتراجعون عن هذا الشيء حتى يخلون أطفالهم يكملون تعليم
12: إن شاء الله ويعيشوا طفولتنا أهم شيء.
0: آمين يا رب. وايضا طبعا ام هيثم كلش اشكرك وكلش كانت مشتاقه لك، لكن نسبه لضيق الوقت شكرا لاتصالها لام هيثم. وعندي ايضا اخير اتصال نقول الو الو.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا من ويايا.
13: معك ام البراء.
0: ام البراء شلونك ام البراء اخبارك؟
13: الحمد لله أمورنا بخير. الحمد لله، أنت شلونكم؟
0: الحمد لله أنا بخير إذا أنتوا بخير. أم البراء، أي من هذه الدول تقع بأمريكا الجنوبية، الأرجنتين لو المكسيك؟
13: لا أكيد الأرجنتين.
0: أكيد الأرجنتين. وعاشت إيدك يا أم البراء، نورتيني كل شهواية باتصالك وأسعدتيني. زين يصير أخذ على الأقل مسيجات عاشتيتك، رحم الله والديك فهد. زين أدنى شنو أدنى المسيجات منو دازن، خلينا نشوف. أم فهد، يحيى، أبو أسيد، عمر، منو بعد، إيمان وأيمن وإيلاف، وأيضا رغد، وعدنا منه بعد بالله بعد منه، وفاطمة وعلوش وأبو أحمد وعبيدة وحمودي ولا العفو عبودي وأم محمد، كلهم دازين أو باعثين رسائل كاتبين أنه الجواب هو الأرجنتين. ويا جماعة سؤال مسابقتنا لهذا اليوم يقول أي من هذه الدول يقع بقارة أمريكا الجنوبية، هل هي الأرجنتين أم المكسيك؟ والجواب هو الأرجنتين. وشكرا طبعا لكل اللي دزلنا رسائل، شكرا لكل اللي تواصل ويانا، وكل اللي كنت مشتاقة أسمع أصواتهم، وكل اللي اكتفى أيضا بالسمع. طبعا وصلنا وياكم لنهاية مسابقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله دائما تكونون بألف صحة وعافية يا رب. كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج كان ويايا فهد. صار الوقت نقول لكم ونحبكم كل شهواية، وأبقوا اسمعونا على موجتنا 105 ميجا هرتز أو عن طريق تطبيق راديو حلمنا، ومع ألف سلامة. باي باي.

بحبك ما بعرف.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

تستمعون إلى راديو حلمة. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

هاي زي مستمعي راديو حلمنا على الموجة 105 ميجا هرتز، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، وأكيد بدي رحب بالإخراج بزميلي فهد، وأكيد بدي رحب بالمستمعين اللي عم يسمعونا على أثير راديو حلمنا، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

طبعا مستمعينا موضوعنا اليوم مهم جدا ونحكي عن الطفل والأطفال بالمخيمات. تجارب الأطفال بين المخيم والاستقرار بعد العودة كانت مليئة بالتنقل وتغير الظروف في حياتهم القصيرة، أكيد شاهدوا ما لا يتحمله الكبار. أكيد مستمعينا برأيكم ما أبرز التغيرات التي طرأت على حياة أطفالكم اليوم، سواء العائدين إلى مناطق أو الذين ما زالوا في المخيمات؟ شو الصعوبات اللي عم بيواجهوها في الوقت الحالي على الصعيد النفسي والتعليمي والاجتماعي؟ طبعا مستمعينا يشكل الأطفال الحلقة الأضعف والأكثر تأثيرا بكل ما يمر به المجتمع من تنقل ونزوح وعودة، فذاكرتهم الصغيرة احتفظت بمشاهد المخيم والخيمة الباردة، ثم بصدمة العودة إلى بيت يكاد لا يشبه ما حدث أو ما حدثهم عنه أهلهم. بين الانتقال من المخيم إلى منطقة العودة تتبدل المدارس والأصدقاء والروتين اليومي، فيجد الطفل نفسه أمام واقع جديد عليه أن يتأقلم معه بسرعة وبأقل الإمكانيات.

0: طبعا مستمعين بانتظار اتصالاتكم وتحويل الاتصالات يا فهودي. حولنا الاتصالات اكيد على الرقم 0992-95-95-97 او على الرقم 0962-55-46-31. اكيد مستمعينا يعني حلقة اليوم رح نفتح ملف الطفولة بين المخيم ومناطق العودة، وحتى الأطفال ينتقلوا من مخيم الهول إلى مخيم أختارين، ونحن نسأل أيضا أهلنا كيف تغيرت حياة أطفالهم بعد التنقل، شو أبرز الصعوبات اللي عم يواجهوها، وخاصة بقطاع التعليم والصحة، السلوك، كيف سلوك الأطفال حاليا، عم تواجه صعوبة بالتربية وخاصة بظل الظروف اللي عشتوها واللي بعضكم يمكن لساته حاسس فيها، أو بعد العودة والانخراط بالمجتمع والتعرف على بيئة جديدة والدخول إلى المدارس اللي يمكن تعتبر تحدي كتير كبير لكثير من الأهالي وخاصة بالبداية بالسنوات البداية، أو حتى الأطفال اللي ممكن عم بيحت يعني التحقوا حاليا بالمدارس وهن ضلوا فترة طويلة بعاد عن هذا الجو. أكيد مستمعينا الطفل يحتاج إلى دائما إلى بيئة آمنة، بيئة داخل المنزل وخارج المنزل، العلاقة بين الأب والأم كتير إلى دور بتكوين هذا الطفل، والظروف، الحب اللي بتقدم لهذا الطفل، الأمان. يمكن كنا بمرحلة ما كنا أطفال وكنا دائما عنصر الأمان هو الشيء الوحيد اللي بيخلينا نحس براحة، لأنه كنا نحس بضعف لأنه نحن معتمدين ومتكلين على أهالينا وأهلنا. كثير من الأطفال للأسف خسروا من أهلهم، خسروا أب أو خسروا أم، وعاشوا دائما في نقص بحياتهم، وهذا النقص ممكن تقدر تمليه، هو مستحيل يملى عاطفيا، ولكن ممكن طريقة التربية، المكان، الأمان، المدرسة ممكن تعوض هذا الشيء لأنه يطلع هذا الطفل شخص مفيد لمجتمعه ومفيد لنفسه. طبعا أكيد مستمعينا ببداية حلقتنا يعني اليوم موضوع أنا حابب ضوي عليه بشكل كتير كبير وناخد أكبر قدر من الاتصالات لنحكي عن هذا الموضوع، موضوع الطفل بالمخيم وخارج المخيم. ممكن كان بحلقات سابقة حكينا عن هذا الموضوع وسألنا كتير من المستمعين، وخاصة أنه واجهوا صعوبات بالدخول إلى المدرسة، يعني الدخول إلى المدرسة في منه كمان تعرض لحالات تنمر كتير كبيرة، خاصة بعد فترة طويلة من الانقطاع، دخول إلى مجتمع جديد، صار هذا الموضوع كمان أيضا أثر على الأهل وأثر على الطفل. أكيد مستمعينا رح ناخد أول اتصال معنا لهذا اليوم. اليوم الاتصالات ما في، ممكن في مشكلة بالاتصالات لأنه هلا لأجت الاتصالات. نقول ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
1: يعطيك العافية سارة.
0: أهلا وسهلا سارة، كيف الحال سارة؟
1: أهلا، تمام الحمد لله.
0: سارة من وين حكينا؟ من حمص. كيف الوضع عندك؟
1: الحمد لله ماشي حال.
0: الحمد لله سارة. اليوم موضوعنا عن الطفل، عن الأطفال.
1: أيوة.
0: عندك أطفال سارة؟
1: أي عندك.
0: كم طفل؟
1: 2.
0: ولدين، بنت وولد، بنتين؟
1: صبيين.
0: صبيين، خلي لك ياهن يا رب. شو أعمارهم؟
1: 10 و7.
0: سارة اليوم موضوعنا، يعني حابب أسألك كام سؤال يعني يتمنى هيك جاوبين عليهم. كيف تغيرت حياة أطفالك بعد العودة؟
1: والله يعني هن الأولاد يعني عصول بدهم انتباه ومراعاي وهيك، يعني وين ما كنا فهلا بالزيادة أكثر، تغير عليا الجو وكل شيء والبيئة والناس كل شيء.
0: من أي ناحية البيئة؟ يعني طريقة التعامل
1: كل شيء. لا، ناس جديدة يعني عليهم، تعرفوا جديد يعني ما كانوا بيعرفوا هاي الوجوه، فإجباري يعني الولد شوي يعني يتغير، ويعني بتعرف الطباع شوي بتاخذ من بعضها.
0: صحيح. طيب نحكي بالشق التعليمي سارة، شو أبرز الصعوبات اللي عم بيواجهوها بالتعليم؟
1: والله هلا حاليا الحمد لله يعني هن مؤسسين، بس انه لسه ما مستشدون بمدرسة، عرفت؟ لانه هاي الاثباتات لسه يعني عم ساويها.
0: مؤسسين كيف يعني مؤسسين؟ فيك تشرحي لي كيف اسستيهم؟
1: يعني من قبل كنت عم درسهم، عرفت؟
0: انت كنت تدرسيهم؟
1: ايه.
0: يعني ما كان في منظمة او داخل المخيم يشتغلوا عليهم؟
1: لا، كنت هناك بمدرسة حاطتهم، بس مو كل هالقد دراستهم بالمدرسة بالمخيم، عرفت كيف؟ يعني عند أنساط وهيك.
0: عند أنساط. بس انت يعني بتعتبري يعني انت كسارة اشتغلتي عليهم اكثر من ناحية التدريس، اهتميتي فيهم؟
1: ايه. ايه.
0: يعني الأنساط بمخيم الهول؟
1: من قوم ان شاء الله يا رب.
0: ايه. طيب سارة، عم يعانوا الأطفال من مشاكل سلوكية؟
1: لا يعني الحمد لله مو كل هالقد، يعني الأم يعني إذا بتكون يعني ورا أولاده، يعني قد ما كان هو إلا يعني الولد بده ياخد حده، يعني ولد بده يعمل، بده يأذي، بده يساوي، بس إنه إذا الأم بتكون ورا يعني بتسايره لحظة شوي بتعصب حسن.
0: يعني بتعتقدي لأنه
1: يعني مو عطول لازم رواق ومو عطول لازم عصبية؟
0: يعني بسبب متابعتك الحمد لله صار يعني مسيطرة على الموضوع
1: إن شاء الله يا رب.
0: طيب.

0: طيب سارة، برأيك شو الحلول اللي بتقترحية لتحسين الوضع الأطفال؟ يعني أنت إذا بينك وبين حالك وصار عندك القرار لأطفالك، تقترحي شيء بوضع بالوضع الحالي؟ شو
1: يعني أكيد بدنا إنه من أي ناحية بتحصل؟
0: يعني نحكي من، خلينا نحكي من ناحية يعني إن أطفالك شو بيحتاجوا. يعني إذا أنت كان عندك القرار، شو أطفالك أنت بتحسي إنه هن بحاجة له؟
1: يعني أكيد يعني مدارس خاصة فيهم، تعليم جديد، يعني إنه حد يتابعهم، حد يسأل عليهم، هاي الأمور. يعني منظمات، إنه عرفت كيف؟ تعرف الآن إحنا طالعين حياة جديدة، يعني
0: أنت عم تطالبي كمان المنظمات تهتم بالأطفال.
1: إيه لكن يعني هو لازم هيك. بس هو عن جد ما شفنا هيك.
0: طيب سارة، عندي هيك سؤال، بالمخيم كان المنظمات عم في اهتمام بالأطفال ولا كمان كان ضعيف؟
1: لا هلا هني كانوا يعني بالحد إنه مثلاً بدي لك عن إنه مسؤولين عنا نبشاناتي بهيك أمور، هاي هي. بس كمان أوقات كتير ياخدوها على الطلاب على فكرة. يعني كانت تصير أمور، كانت في عن جد سبحان الله شغلات تصير خطأ، يعني
0: مثل
1: مو ضروري الواحد كل شيء يحكي. يعني
0: لا صار الموضوع خطير، انت ذكرتي موضوع خطير جدا.
1: لا لا قلت لك خطا، مو قلت لك خطير، قلت لك خطا.
0: خطا من اين؟
1: يعني معلش بدل ما احكي
0: عادي ساري، ممكن هيك تعطيني لو تلميح.
1: يا الله، هي المشكله ما تصير تلميح.
0: يعني هل هناك كان
1: يعني مثلا هلا كان في انسات يعني ياخذوا من الطلاب دفاتر واقلام بدون ما يعرفوا، يعني صرنا هاي تعب صح. مثلا انه عم تلعب الطالب يعني يلا غطى وشكون شمس القمر، فهي بالقمر بتاخذ البدايه.
0: اها
1: يعني اكثر من طالبه شافوه، عرفت كيف شلون اصدق؟ لذلك ما حبيت.
0: بس هي اكيد ما بتنطبق على الكل، يعني هي ممكن حالات فرديه.
1: لا انا قلت لك هاي، قلت لك ما الكل، لا في كمان انسات كتير منها. يعني درسوا بخلاص عن جد، انه كانوا منيحين على الطلاب كتير بشكل يعني تابعوهم واهتموا فيهم. والله
0: اول شيء
1: ما فينا ننكر هذا الشيء
0: طبعا، تاكيد يعني. بس يعني اكيد كل انسان وكيف تربيته،
1: حدا عنده خطا وايه صح كلام.
0: سارة بدي أشكرك وشكرا على صراحتك، والله يخلي لك الأولاد وإن شاء الله يكبروا وتشوفيهم بأعلى المراتب يا رب.
1: يا رب.
0: تحياتي سارة، وأكيد تنتي معنا بالسحب. تحياتي، أهلا وسهلا.
1: كبارحة فكرة ما ربحتوني. ها
0: سارة، بأي برنامج؟
1: يا ريح بتقلتوني وما ربحتوني.
0: بالبرنامج المسابقات؟
1: اي نعم، اتصلت معك ونفس الشيء ما ربحتوني.
0: هلا سارة بس لخبرك شيء، نحن بالبرنامج هون، نحن في هون بعنا سحب بالعادة.
1: ايه
0: وبس بالسحب بيطلع بالقرعة، يعني بيطلع اسم الرابح.
1: يلا
0: ان شاء الله، ان شاء الله انت حظك حلو ان شاء الله اليوم.
1: ان شاء الله يا رب. شكرا لك، فكرة هذا اول اتصال.
0: يلا يا رب.
1: يلا
0: تحياتي لك سارة. تحياتي. أكيد مستمعينا كل الشكر لسارة ولتوضيحها، وأكيد يعني حكت عن أطفالها وحكت عن الوضع الحالي. أكيد نأخذ اتصال آخر ونقول ألو.
2: مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. تحياتي، مين معي؟
2: أبو ماريا.
0: تحياتي أبو ماريا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، أنا سلامكم.
0: تحياتي أبو ماريا. أبو ماريا عندك أطفال؟
2: الحمد لله، 5 أطفال.
0: عندك 5 أطفال، أنت بدير الزور حاليا ما هيك؟
2: إيه.
0: 5 أطفال، شو أعمارهم أبو ماريا؟
2: كان الكبيرة 11 سنة، 9 سنين، 6، 4، 1.5 سنة.
0: خلي لك ياهن يا رب.
2: تسلم يا طيب.
0: طيب أبو ماريا، أنت يعني بفترة من الفترات انزحت صحيح؟ صار عندك نزوح
2: أكيد.
0: وانتقلت من مكان لمكان، بعدين الحمد لله رجعت لمنطقتك. بالنسبة للأطفال تغيرت حياتهم شيء بين هيدي حياة النزوح وعدم الاستقرار؟
2: هلا تغيرت شوي، لأنه فترة نزوحنا كانت تقريبا شي شهرين، يعني ما صار عندهم اختلاف يعني. أما بشكل عام يعني تقريبا الأطفال اللي نزحوا من مكان لمكان واستمروا لسنوات أكيد تغيرت عليهم البيئة مثلا والمجتمع وطريقة الاندماج يعني أكيد.
0: طيب شو أبرز الصعوبات اللي عم بتواجه؟

0: تواجهها بالشق التعليمي أبو ماريا؟
1: والله بالنسبة حب المدرسة مثلا في بعض أطفال تكره المدرسة وهي صغيرة يعني ما بعرف هي محبتها تأتي من الصغر يعني. يعني في أطفال يعني تحب المدرسة منها صغيرة وفي أطفال لا بالعكس يعني المدرسة تكرهها منها صغيرة.
0: طيب أطفالك بيحبوا المدرسة ولا بيكرهوها؟
1: لا الحمد لله مهتمين.
0: يعني أطفالك كلهم مهتمين؟
1: الحمد لله عندي ثلاثة بالمدرسة.
0: الحمد لله. طيب أبو ماريا عم بيعانوا أطفالك من مشاكل نفسية؟
1: لا لا الحمد لله مفرم كل شيء يعني الجو تقريبا عندهم مناسب
0: يعني في هدوء بالبيت ما في مشاكل أو...
1: الحمد لله الحمد لله المشاكل ما في.
0: تمام أبو ماريا
1: حركات شوي
0: كيف شو الحركات شو
1: يعني عندهم شوي نوبات يطلعون خارج النص بس الحمد لله يعني
0: هلا طب هلا بالاخير ممكن يكون شيء طبيعي طفل بده يجرب ممكن يغلط ممكن حتى يعرف الغلط من الصح. لازم يعني ممكن يغلط احيانا
1: اكيد يعني حركات عفويه عندهم واحيانا لا قصدا يسوونها
0: يعني قصدا
1: يعني, يعني عن طريق التواصل الاجتماعي يعني مع التواصل الاجتماعي شلوه مخاطر يعني حاول قدر الامكان نبعدهم عن التواصل.
0: عم بتحاول تبعدهم عن عن عن الانترنت والسوشيال ميديا يعني المواقع التواصل الاجتماعي.
1: اكيد المفيد ناخذ غير المفيد.
0: تماما تماما ابو ماريا. ابو ماريا بدي اشكرك كثير شكرا جزيلا لك. تحياتي تحياتي لك انا وسهلا اكيد تحياتنا لابو ماريا. وناخذ اتصال اخر نقول الو.
2: راسي يا استاذ.
0: تحياتي انا وسهلا.
2: شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
2: عبيد.
0: تحياتي يا عبيد. عبيد من وين عم تحكينا؟
2: والله من ريف حلب الشرقي يا استاذ.
0: من ريف حلب الشرقي. عبيد انت كنت بالمخيم؟
2: لا والله كنت بالمخيم بس غير مخيم.
0: بأي مخيم كنت؟
2: كنت بمخيم عزاز. والله
0: عزاز؟
2: ايه.
0: طيب عبيد عندك اطفال؟
2: ايه الحمد لله.
0: كم طفل عندك؟
2: عندي ولد وبنت. والله
0: شو اعمارهم؟
2: البنت 6 سنين ونص والولد 4 سنين.
0: يخلي لك ياهن يا رب.
2: الله يسلمك ويوفقك يا غالي.
0: طيب يعني لسه ما فاتوا على المدرسه؟
2: لا والله
0: لساتهم اطفال. طيب عبيدة وقت كنت بالمخيم كانوا معك؟
2: ايه.
0: يعني يعني شو تغيرت شو تغير بحياتهم بعد العوده؟
2: هي صار امان استقرار
0: يعني تغيرت للافضل.
2: المخيم للأفضل الحمد لله بس لساتني ساكن بخيمة. يعني
0: يعني ما انك مساكن ببيت بمنزل؟
2: لا والله بيتنا مقصوف.
0: طيب طيب وكيف هلا بالشتاء بالصيف كيف بتدبر امورك؟
2: والله بالخيمة يا استاذ.
0: يعني طيب حاولت تتواصل مع جهات ممكن يقدروا يساعدوك؟
2: والله ما في يا استاذ. جبنا منظمات عملتنا ب $100 البيت المنمر.
0: طيب عبيد
2: $100 ما بتجيبش بدال.
0: لا يعني $100 اكيد ما رح تجيب شيء يعني هي مساعده ولكن ليست مساعده لبناء منزل يعني نحكيها يعني بصراحه.
2: يعني هي جتنا مع مساعدة إعادة ترميم والبيت كله يعني غرفتين.
0: مين المنظمة اللي تواصلت معك عبيد؟
2: والله ما بعرف يا أستاذ.
0: ما بتتذكر؟
2: لا والله.
0: طيب عبيد أطفالك عم بيعانوا من مشاكل نفسية سلوكية يعني بسبب هذا الانتقال والتغيير أو حتى ممكن الحياة هلا حاليا في مشاكل نفسية عم بيعذبوك؟
2: والله شوي. إيه.
0: من أي ناحية؟
2: ما في راحة ما في راحة.
0: يعني بتشعر بأنهم مرتاحين؟
2: إيه.
0: يعني هلا هن اطفال بتصور ما بعرف يعني اذا ممكن يعبروا بس عرفت إن ممكن اكتشفت ممكن شو سبب هذا التصرف؟ عم تهتم بتربيتهم؟ والدتهم عم تهتم فيهم؟ قلة الاهتمام؟
2: لا ما قصت قلة الاهتمام والله، بس قصة إنه مرة أحد المرات بنتي عم تقول لي إن شاء الله الله يرزقك وتعمر لنا بيت مكان الخيم يعني حتى الولد بيفهم إنه مو عايش مثل الناس.
0: طيب عبيد عندك أهل عندك أقارب؟
2: والله في الحمد لله.
0: عرضوا المساعدة؟
2: لا بالله ما حد إلى حد يستاذ.
0: الله يرزقك يا عبيد، ويعني يعني ان شاء الله كمان يوصل صوتك يعني يعني يعني انه يعني اكيد يعني السوريين عانوا ما عانوه، وايضا كثير تضررت ناس وخسرت بيوتها ومنازلها واملاكها بسبب هيدي يعني يعني الحرب اللي عشناها وعلى مدار 15 سنه تقريبا صرنا. اكيد بنتمنى لك الخير والله يخلي لك هالاطفال ويربوا بعزك والله يرزقك يا رب.
2: اللهم امين. الله يجزاك خير استاذ.
0: تسلم تسلم يا عبيد، واكيد كنت معنا بالسحب يا عبيد
2: ان شاء الله.
0: تحياتي لك، تحياتي
2: على خير استاذ.

0: طبعا مستمعينا كل شكر للعبيد. ناخد اتصال اخر نقول الو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
1: احمد.
0: تحياتي احمد. احمد من وين؟
1: من حمص.
0: حمص. احمد كنت بالمخيم؟
1: لا
0: لا ما كنت. لا مخيم الهول، لا مخيم اخترين.
1: لا بس انه يعني في ناس لسه ما كنت.
0: طيب احمد عندك اطفال؟
1: لا.
0: عندك اخوات؟
1: اخوات ايه؟ لانه من غير عائلتنا.
0: يعني من عائلتك ما عندك اخوات؟ وحيدتي؟
1: لا بس انه اخوات بس.
0: باي صف احمد اتب؟ يعني اتب المدرسه ولا اكبر؟
1: تاسع.
0: العمر كله يا رب، يعني هلا شهاده هي السنه. كيف شايف دراستك يا احمد؟
1: والله
0: عم تدرس؟ يعني بيني وبينك ما حدا عم يسمعنا.
1: عم بدرس.
0: ايه مثل الفحص يعني قرب الفحص.
1: هلا لا عم بدرس بس فحوصه ما بقدم عليها غير لما تجي الفحوصه.
0: عفوا احمد فينك تعيد؟
1: عشان الشغل يعني ما بتوفر من وقتي مع المدرسه هيك.
0: انت عم تشتغل؟
1: حتى احيانا الدروس ما بحضرها كثير. اي عم بشتغل.
0: شو عم تشتغل احمد؟
1: مصنع محارم.
0: كيف تلحق على دراستك؟
1: والله عاد مثلا فضيت و يعني فيني مثلا معي وقت بتطلع على أشياء ما أبغى عندنا وهيك يعني. والمدرس
0: ما متعب لك أحمد؟ أحمد أنت المعيل للعيلة ولا يعني في حدا بيساعدك؟ والد؟
1: لا أنا المعيل.
0: أحمد يعني أحمد حملت يعني مسؤولية كبيرة بهذا العمر، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يعني أكيد فخورين فيك أحمد، يعني إنه أنت تهتم بعيلتك وبهذا العمر.
1: تسلم.
0: أكيد أحمد فت معنا بالسحب، وأكيد كل التوفيق لك والله يوفقك ونفرح بنجاحك.
1: شاركت معكم يومين ورا بعضهم
0: ببرنامج المسابقات ما هيك؟
1: إيه
0: تمام أحمد. هلا فورا رح خبر المخرج ليرتب الأمور. إيمت أحمد كان الموضوع؟ امبارح وقلت امبارح؟
1: امبارح وقلت امبارح.
0: تمام أحمد.
1: في يوم الخميس الماضي كمان شاركت معكم كمان وصلنا رصيد.
0: تمام أحمد، هلا بنتواصل ومرتب لك الموضوع إن شاء الله. تحياتي لك. تحياتي. أهلا وسهلا. طبعا مستمعينا كل الشكر لأحمد. أخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: مرام.
0: أهلا
2: وسهلا، كيفك؟
0: تحياتي مرام، كيف الحال؟
2: سلامك والله الحمد لله بخير بخير، شكر الله. كيفكم؟
0: والله الحمد لله. مرام أنت بتصور طلعتي من المخيم حاليا موجودة بحمص؟
2: اي نعم
0: بحمص. مرام عندك اطفال؟
2: اي عندي اطفال.
0: كم طفل؟
2: عندي ثلاث اطفال.
0: ثلاث اطفال. بنتين ولد ولدين وبنت.
2: ثلاث اولاد.
0: ثلاث صبيان. الله يعينك.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أيوة. الحمد الله يعيننا. شو عمرهم مرام؟
2: 12 و10 و7.
0: 12 و10 و7 يخلي لك اياهم يا رب.
2: امين.
0: مرام بقى ترجعتي من المخيم، تغيرت حياة اطفالك؟ تغيرت حياتهم؟
2: اي طبعا تغيرت الحمد لله رب العالمين.
0: للافضل للاسوء؟
2: تغيرت للافضل. لا تغيرت للافضل الحمد لله.
0: حلو كثير. الحمد لله. الحمد لله.
2: لله. اي والله.
0: طيب
2: تغيرت كثير مو شوي.
0: احكي لي اكثر، كيف يعني تغيرت بشكل كثير كبير؟ يعني شو شعور؟
2: يعني هلا قلت لي كنا هناك ما في لا العاب لا في روحات لا في جيات، يعني كنا عايشين بخيمه وتراب. هون المدينه اكيد غير شكل، شجار خضار الورود الزهور. طبيعه غير، طبيعه البيئه يعني غير، طبيعه البيئه غير.
0: يعني انت بتحسي انه الطبيعه لعبت كتير دور لتحسن نفسيته للشخص او للاطفال؟
2: ايه اكيد، حدائق والعاب وكل شيء هون يعني موجود الحمد لله.
0: طيب شو الصعوبات اللي عم تواجهيها بالتدريس، بالتدريس هون او التعليم؟ هلا مثلا 12 و10 و7 هن فاتوا لازم يكونوا فوتوا على المدرسه.
2: ايه والله يعني هي يعني في يعني صعوبة بس مو إنه كل هالقد يعني كل هالقد يعني هالعم الحمد لله عم يعرفوا يقرأ أو يكتبوا.
0: فاتوا على المدرسة؟
2: إيه الحمد لله.
0: إيه ما دخلوا على المدرسة؟
2: والله ما صار لشيء مدخلتهم الصراحة.
0: إيه ما تقريبا الشهر الماضي؟
2: إيه هيك شيء.
0: وما في صعوبات؟ لا يعني لا
2: يوجد. حط لنا أنسي يعني عرفت كيف؟ حط لنا أنسي عم درسه. دروس يعني خصوصية هيك بتجيب تعرف
0: دروس. حطيتي أنسة لدرسهم لأي مادة؟
2: بتالت والخامس وهداك صف أول
0: يعني مواد عامة خلينا نقول. طيب مرام في حدا من الأطفال عم بيعاني من مشاكل نفسية أو سلوكية خلينا نقول؟ ما نحاول نفسية كمان كلمة غريبة.
2: لا الحمد
0: غريبة.
2: لله ما عندي هيك شيء.
0: يعني سلوكهم
2: لا الحمد لله ما عندنا هيك شيء.
0: مؤدبين
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
2: خلوقين ومؤدبين والحمد لله رب العالمين عندهم صبر وعندهم الحمد لله رب العالمين.
0: طب هذا الشيء احيانا بتعرفي انت الاطفال الاطفال احيانا بتعرفي الطفل يعني مراهق او طفل بيصير بيعمل امور او تصرفات ما بتناسب الاهل بتحسي لانه لك دور كتير كبير بتأثروا فيكي؟
2: هلا بالنسبه لانه يعني العمر 10 و12 قلت لك يعني يوم ما شاء الله لا يعني الحمد لله مهذبين بس اللي عمره 7 يعني بيلعب كثير بيلعب ما بيقعد تمام يلعب حتى بالبيت بيلعب كثير
0: عنده نشاط ما شاء الله.
2: ايوه ايه
0: بس هذا شيء طبيعي بتصور يعني. بتصور شيء طبيعي يعني طفل بهالعمر
2: ايه هو عم بحكي لك يعني الحمد لله امورهم طبيعيه الحمد لله
0: العالمين. الحمد لله. طيب مرام خلينا نحكي على ايام المخيم كان هناك دعم كافي للاطفال نحكي بايام المخيم هل هناك كان دعم كافي للاطفال بالمخيم بالشق التدريسي والتعليمي؟
2: لا والله لا ما كان فيها الدعم الكافي لا
0: ابدا ما في اهتمام
2: يعني كان في لا في تدريس في مدارس وفي كتب وفي دفاتر في متوفر كل شيء بس بصراحه يعني الانسات يعني الكادر اللي كان يجي يعني او بالاحرى الكادر اللي كان يجي انه ما كتير يعني اهتمام بالاطفال عرفت كيف
0: يعني هو بس مجرد يداوم
2: ايه
0: فهمت عليك يا مرام. تمام مرام بدي تشكرك كثير وشكرا على تواصلك معنا واكيد فتي معنا بالسحب تحياتي لك تحياتي
2: أنا شو مشانك ما عم تربحونا كمان انها
0: لا والله انا بتعرفي شو مرام نحن نحاول نربح الكل انتم دائما دقوا ان شاء الله كل يوم فيها في رابح
2: ما عم تعرفونا اليوم تبعثوا لنا ان شاء الله تربحونا ما
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هي قرعه نحن ببرنامج مضافتنا قرعه بس ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: تحياتي لك اهلا وسهلا تحياتي.

0: طبعا مستمعينا بنرجع معكم ناخذ اتصال اخر. نقول الو.
1: اهلا
0: تحياتي، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: مين معي؟
1: احمد.
0: احمد، احمد من وين؟
1: من حلب.
0: من حلب. احمد كنت بالمخيم؟
1: انا سابقا. ايه
0: وين؟ باي مخيم؟
1: مخيم الهول واخترين.
0: وايمت رجعت؟
1: طلعت تقريبا شي شهر ونص.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: احمد عندك اطفال؟
1: لا.
0: اخوات؟
1: ما متزوج.
0: ما انك متزوج. يلا عب ان شاء الله نفرح فيك.
1: شو
0: عندك اخوات؟
1: ايه.
0: يعني انت وقت كنت بالمخيم كنت لحالك ولا كنت مع عائلتك؟
1: لا كنت مع اهلي.
0: مع اهلك. انت شو عمرك احمد؟
1: انا عمري 18.
0: العمر كله. احمد بتصور انت يعني بالوقت كنت بالمخيم كان عمرك اصغر، كيف كان التعليم بالمخيم؟
1: والله ما بتعليم يا صاحبي
0: ابدا
1: على الفاضي. ابدا ابدا يعني على الفاضي وكثير كمان.
0: يعني بتحس حالك ما استفدت؟ يعني انت هلا احمد ما رجعت على الدراسه ويمكن هلا عم تشتغل ما هيك؟
1: اي ما رجعت الدراسه وعم اشتغل.
0: شو عم تشتغل حاليا؟
1: والله عم اشتغل محل البسه حاليا، ما صار لي شيء طالع جديد يعني.
0: تمام يا احمد، كل التوفيق لك واكيد بتمعنا بالسحب. تحياتي لك. شكرا جزيلا.

0: طبعا مستمعينا ناخذ اتصال اخر نقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ناخذ اتصال اخر ايضا. الو. الو الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
1: معكم حمزه.
0: ام حمزه تحياتي. ام حمزه عم تسمعيني؟
1: ام حمزه
0: من وين عم تحكيني؟
1: أم حمزة
0: يعني
1: الله يسلمك.
0: الانترنت بطيء عندك كثير شكله.
1: اسمع صوتك واضح.
0: سامعتيني هلا أم حمزة؟
1: أيوة. والله بالنسبة من مخيم أخترين.
0: حمزة عندك أطفال؟ بعرف يا حمزة. عمول عندك أطفال؟
1: سامعك. هون بالمخيم سابق من الناس والناس
0: بقى. حمزة بدي يعني ما بعرف أنا كتير أسف.
1: عندي أطفال.
0: يعني شو كم طفل عندك؟
1: عندي أطفال والله. عم
0: تصور في مشكلة مع أم حمزة. يعني بدي اعتذر كثير منها. يعني الاتصال كثير صعب نقدر نحقق الاتصال بهي الطريقة. أكيد أم حمزة بتمرن تحاولي مرة تانية لنقدر نسمع بعض. وهو في تأخير كثير بالصوت لأنه عم بصير. فهون في اتصال عم بيقول لي فهد لا كمان ما في اتصال. خلينا نروح فاصل وبعد الفاصل ضل تقريبا دقيقتين ليخلص الوقت. أكيد ممكن ناخذ آخر اتصال وبعد نقول اسم الرابح معنا لهذا اليوم.

والرابح معنا لهذا اليوم هي سارة. ألف مبروك لي سارة. سارة أكيد ربحت معنا لهذا اليوم. أكيد إن شاء الله رح يسلموكي جائزتك ويتواصلوا معك. أكيد مستمعينا كان موضوع جميل جدا, وأكيد شكرا للمشاركات. كان تقريبا لدينا بحدود تقريبا فهودي شو طلعوا كام تقريبا شيء 8 مشاركات 7 مشاركات, وأكيد بدي أتشكر الجميع. أكيد نلتقي يوم غد في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل الإخوة والقارئ الشيخ. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.

مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

مِيتًا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.

القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته،

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

هناك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

0: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات،
1: عبد الباسط عبد الصمد،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

آمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الصمد. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.